0: سبقاركنا جيانك سماش خائي قارت موني تشوڑي تنه پاش نانك اكي باري حدودين آيا سوپر اجي پھر جا سوپتنا عام سيوا ہے دون
1: انگر نان سبه پادشاہ آپ جیرے مہر بخش سوارا آپ جیرے سونے دربار دیا حاضر کر دے رہے گرمک